0: Hola, me llamo Paola Lava Sánchez, estudio en el Instituto Serranía Baja del Andete y me gusta escuchar Radio Serranía.
1: سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر بدا جبكي.